0: كيف البلاد؟
1: السلام عليكم، كل شيء مزيان صح؟
0: دوز علينا البورتا باس
1: الله يهديك. وانت غوردا صغير اتنت اتنت البورتا باس لا تشاو بيرو كيديك انتو بين وانا ما
0: الا جراند الا جراند تشاو بيرو
1: الفروت اي فيردورا شبيك مهبول كويستا البورتا باس البورتا باس يعني سيريورا وانا ما ايو كاكاو البورتا باس
0: جاني سامبري البورتا بيرو
1: البورتا بيرو البورتا بيرو.